بحب الزيتون المستوزاح ليش الناس تحبها بتغدرك شو هكيك دين الناس تعبان كتير بتتعب صاحبي خطير عالطناش بطل يحكي صاحبي حب شعره كتير بطل يحلك تشت الدنيا تسكيف في الاخضر ولا بطل يحلك هتتمازك عمل تفرق السطر ما بطل تفرق في النهاية كله رايح فلنحارب حتى نفلك غسول في اداد نيكلور مين هاد رمضان ما بتجيش ببلاش طوفان فيضان في زجاج يتناثر بكرولا بيض انا تكاثر كدش